0: ابويا هتقول لك فوق ابويا
1: انا ابويا
2: كبيره
3: لا ادري بها صغيره هاي هو ابو دلف هذا يسمونه ابو دلف
2: الكبيره هنا
3: ادري بس هو يعني انتم منين من هنا من المنطقه
2: احنا من النجف
3: اوه ذي ار